كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحزبارية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك إلي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: حيدر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات اف ام.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: معاكم غير.
1: يا هواي ويا جنوني، يا هواي ويا جنوني، يا من تساوي عيوني لندن.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفنان.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
5: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد بدمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: ابكي واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: الأمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: لا لا لا لا لحظة لحظة، تليفونك يرن لا ترد، اوصل وواصل اتصالك. إمارات اف ام.
1: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

أخبار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق.

0: عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
3: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
4: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&D ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&D.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
5: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

في هالوطن رجال ما تعودوا انهم يلتفتون للمديح ولا يتريون التصفيق، لكنهم كل ليلة يوقفون بين الوطن وبين الضال والخوان، لان اللي يصون عرض الوطن غير اللي خان. رجال واقفين بصدور ما تعرف معنى الخوف، شالين عنا الهم ومكملين الحلم. يعرفون ان هالوطن بناسه واهله وارضه وترابه كلهم يحتمون فيهم. ورا هالامان رجال اوفياء اختاروا تعبهم عشان نحن نرتاح. يا حراس الامان، يا عزوة هالوطن وحزامه، يا عيون سهرانة ما تنام عشان كل بيت في الإمارات ينام وهو بخير. خلف هذا الوطن دائما ما نقول، خلف هذا الوطن رجال إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب.

0: هالصباح
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات أفهم.
0: عند الإشارة
1: عند الإشارة وعند الإشارة نصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ليطلعنا على حركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
3: صباح الله بنور. صباح جميل ولجميع المستمعين من إدارة مراتفة منا إن شاء الله يوم جميل يا رب. فيما يخص حركة السير حب أطمنك بأن الحركة السيابية باستثناء بعض الطرقات يتوجه من المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع المسطح باتجاه الداخل وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه وعسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السوق باتجاه جسر المسطح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي سيابية صباح الأولى من طرقات أبوظبي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن ودرب السلامة لكل من يسمعنا.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقع

0: موقعهم الإلكتروني fanhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
1: أم صح صح؟ أهنيك،
2: هذا صباحك بيبي.
1: سين
3: جواب.
4: جواب
5: أدور على نظارتي وهي في عيني لابستنها وقاعدة أدور عليها. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله، ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين يا رب العالمين. يسعد صباحكم بالخير لكل من يسمعنا، الناس النشيطة نشيطة نشيطة. فاطمة شو النشاط من أول الصبح؟ يسعد صباحك بالخير. أحمد النسياني، والله مشكلة النسيان قد تزداد عندي، تزداد بجلب جولدن فيش اللي هي ذاكرتها بس ثلاث ثواني وتنسى. يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا، أنا شمس السعدي ومن الإخراج كوثر أحمد، وبنكون وياكم لين الساعة 9 في بث مباشر لبرنامجكم أحلى صباح، لما توصلون إلى وجهاتكم سالمين بإذن الله. صباح الخير. نحن أيضا متواجدين على إمارات اف ام لايف على التيك توك وعبر الرسائل النصية على 3666 من داخل الدولة. نزين، سؤالي لكم اليوم، من هو هذا، من ذاك الشخص، من هو، من اللي إذا شفته تبسمت لا إراديا، إذا عينك طاحت عليه سبحان الله تبتسم، يعني الابتسامة شعور جميل، وفي ناس مجرد النظر لوجههم يخليك تبتسم. وترى الابتسامة هذه مهمة، هي مو بس شي حركة عضلية، الابتسامة هذه سبحان الله هم يسمونها هرمون السعادة، ما أدري ليش مصر، إن هي الناقلات العصبية المسؤولة عن شعورك بالسعادة والاطمئنان. فتصدقون الابتسامة تولد هذه الناقلات العصبية اللي تفرز الهرمونات هذه، هرمونات السعادة، الأندروفين والدوبامين. وينك يا أندروفين ودوبامين؟ وبعد تخليك تهدى، نبضات قلبك تهدى، تحس مزاجك صار مستانس. من هو إذا شفته تبسمت؟ اليوم بنقولها شكرا لأنه موجود في حياتنا. يسعد صباحكم كلكم بالخير. فرحان يسعد صباحك، شكرا لك وحياك الله. مريم صباحك إماراتي. أيوة عطر المطر، يسعد صباحك بالخير يا عطر المطر. أين أنت؟ أين أنت عطر؟ لي أيوة فاطمة، حياتي الله. فاطمة منو شخص أو الشيء اللي إذا شفتيه تبسمتي؟ خبرونا، فكروا في الموضوع. نفسي نفسي على فكرة حلو بعد يوم تشوف المنظرة وتبتسم وتشوف نفسك وأنت مبتسم، وايد يأثر إيجابي على نفسيتك، مو متكدر ويعني شيء مبوز لا، ابتسم ابتسم، تبسم تبسم. يعني يسعد صباحك رفيق المسلة، صباحك خير، بونجور بونجور. انزين يلا نفكر في الشخص هذا أو الشيء هذا اللي إذا شفتوه تبسمتم. ولنا أعوده.

0: احنا صباح على تيك توك لايف،
1: احنا بتلقانا
0: بتلقانا شير هوانا، احلى صباح هذا مكانك، يسعد لي صباحك.

0: يسعد صباحكم بالخير يا رب العالمين مستمعينا. بخبركم اليوم عندنا بعد مسابقة مستمرين في مسابقتنا من ياس ووتر وولد. طبعا كل يوم جمعة من الساعة 1 بعد الظهر لين الساعة 10 المساء، الوجهة الأمثل للسيدات وحصريا حيث الاسترخاء وتجديد النشاط والاحتفاء بعطلة نهاية الأسبوع. فسواء كانت غاية تروحين للتشويق والمرح أو للاسترخاء والهدوء بتحصلينها كلها موجودة في المدينة ياس ووتر وولد، تلبي رغبات الجميع وسط أجواء مفعمة بالحيوية وأكيد الخصوصية وحصريا للسيدات. انزين، والمسابقة اليوم سهلة. سؤالنا اليوم يقول: صح أم خطأ ياس ووتر وولد هي مدينة ألعاب مائية؟ مائية ولا جوية؟ صح ولا غلط؟ ياس ووتر وولد هي مدينة ألعاب مائية. طبعا على 3666 ترسلون الإجابة صح واسمكم الثلاثي ورقم تليفونكم، والجائزة إن شاء الله بتكون فائز رح يربح معانا 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وولد. يعني روح وربع أو تروحين أنت وربعاتك وتستانسون تسوون جو حلو، الأجواء هاليومين دافية والماي جميل جدا. انزين، يسعد صباحك بالخير غين، حياك الله وصبحك الله بالخير. إن صباح الخير والبركة يا رب العالمين في هالأيام المباركة. رفيقة المراسلة حياك الله ويسعد صباحك بالخير. مريومة يا مريومة شكرا لك، يسعد صباحك بالخير. انزين، أوزع ابتسامة. أيوة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. إنزين، تدرون إن في أبكم تجربوا هالدراسة هذه، يعني طبقوها، ذكروها المرة القادمة إن شاء الله يوم تتجمعون أنتوا صديقاتكم أو أنتوا أصحابك. لاحظوا إن يوم الشخص يضحك ويكون قاعد في مجموعة مع أشخاص ثانيين، فيوم يضحك على شيء فكل واحد من الأشخاص اللي في هذه المجموعة ينظر لا شعوريا للشخص الأقرب لقلبه. فانتبهوا في المرة الجاية اللي بتضحكون فيها وأنتوا تسولفون، لاحظوا يوم ضحكتوا عينكم راحت لمنو؟ اللي عينك راحت له هذا هو الأقرب لقلبك في المجموعة اللي أنتوا قاعدين فيها. حلوة التجربة هذه، تجربوها اليوم وخبروني عينكم طاحت على منو يوم كنتوا تضحكون تسولفون، وليش هذا الشخص أقرب لقلبكم. إيكي، يسعد صباحك بالخير، حياك الله. يلا احنا جاهزين نروح لعناوين الصحف، هيا بنا يا كوثر بعد الفاصل.
1: اوف، محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، ابغى افكار جديدة.
2: انزين، ليش ما تتعامل مع دبي الاسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الاسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
6: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
7: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم.

إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة يوجه باعتماد نظام صحي متكامل للمواطنين يشمل جميع إمارات الدولة. والمجلس الوطني التوجيهات تجسد رعاية القائد لأبنائه. وأيضا مسؤولون أعربوا أنها مرحلة جديدة من الرعاية الصحية. أما المواطنون فرأيهم أنها خطوة نوعية تعزز جودة الحياة. ومحمد بن راشد ومنصور بن زايد تكريم الفائزين بجائزة تصفير البيروقراطية وتسريع الخدمات الحكومية ثقافة وطنية. هزاع بن زايد زار مديرية شرطة منطقة العين وسموه توفير أعلى معايير السلامة والأمان للمواطنين. طبعا عودة للخبر الأول، باعتماد سمو رئيس الدولة منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، توفر الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين بضمان سهولة الوصول للخدمات الصحية عالية الجودة وتطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها. أحمد الصايغ أيضا معالي أحمد الصايغ صرح ترسيخ منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل. نيابة عن رئيس الدولة سهيل المزروعي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان.

طبعا اليوم صحيفة الاتحاد تحتفي باعتماد سمو رئيس الدولة منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالتأمين الصحي في الدولة واللي تشمل كل إمارات الدولة. أيضا مستمعينا، منظومة التأمين الصحي الوطنية رؤية إماراتية تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية وتأسيس مرحلة جديدة من التكامل الصحي ضمن منظومة وطنية موحدة. بخبركم شوي عن أبرز الاعتمادات في المنظومة. خدمات صحية شاملة ومتكاملة تراعي مختلف المراحل العمرية واستراتيجية بعيدة المدى لبناء نظام صحي أكثر تكامل واستدامة. التحول من النموذج العلاجي التقليدي إلى نموذج صحي أكثر استباقية. المنظومة الجديدة أيضا تسهم في تعزيز الكشف المتقدم.

دبي للإعلام يرسم ملامح مستقبل القطاع، ونظم خلوة إعلامية بمشاركة 100 من القيادات وصناع القرار. أحمد بن محمد، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة لنمو القطاع الإعلامي وتوحيد الخدمات والتصاريح والإجراءات ضمن منصة متكاملة، وأيضا فتح المجال أمام الابتكار والاستثمار في الفرص الجديدة. وبرعاية سيف بن زايد، إسنار ينطلق في أبوظبي وحضور لافت من المختصين والخبراء والمسؤولين في أول أيام المعرض. حجم المشاركة يبرز مكانة الحدث في تعزيز الجاهزية في مجالات الأمن والسلامة. أيضا في المعرض كانت شركات وطنية رائدة تعرض منتجات محلية بمواصفات عالمية، كان أحد أبرزها مركبة تايتان في، مركبة حديثة للكلاب البوليسية المخصصة للمهام المتنوعة. وأيضا تنقل الجنود للمناطق الوعرة والصحراوية. الطوارئ والأزمات والصحة تؤكدان كفاءة منظومة الرصد والاستجابة في متابعة إيبولا واستمرار تطبيق إجراءات المراقبة الاحترازية ضمن النهج الاستباقي. نهر الحياة مستمعينا مواصل لمبادراته الصحية اللي شملت 10 دول. نهر الحياة يعزز برامج العلاج للأطفال داخل الدولة، و532 عملية جراحية في تخصصات مختلفة. وأيضا صحيا في كليفلاند، ولأول مرة في الشرق الأوسط علاج الصرع بالليزر المتقدم واستخدام الروبوتات الجراحية المتقدمة لتعزيز دقة وفعالية العلاج. انهيان بن مبارك زار المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026، وسموه بناء أجيال قادرة على الإبداع والابتكار وخدمة الوطن. اليوم أيضا رح نعرج أيضا على هذه المسابقة، مسابقة الإمارات للمهارات، رح نعرج عليها في سياق حلقتنا اليوم بإذن الله. خلال 48 ساعة الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 طائرات مسيرة، والدفاع اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، والإمارات تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني. وأخيرا في أبوظبي ودبي والفجيرة، افتتاح 3 محطات رئيسية لقطار الركاب العام الجاري، و11 محطة شحن موزعة على مختلف إمارات الدولة. إذن مستمعينا، هذه كانت جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية، يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
4: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
5: واحد منا وفينا،
6: لأنك واحد منا وفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. بصمة وكرت، بصمة وكرت.
7: أنا متحمسة وايد لريبوت اليوم في بصمة وكرت. شوف أنت تخبطي لي كل وايراتي، بصمة وكرت ولا ريبوت؟ خلينا نروح ريبوت، نروح بصمة وكرت على كيفك، أنت المخرجة. نروح لبصمة وكرت، عقب نروح لريبوت وبخبركم المعلومة اللي عندي اليوم في بصمة وكرت. اليوم في الدوام وصعب، وصلتوا ولا بعدكم في الدرب ولا تحبسون على باركن ولا شو السالفة؟ بخبركم عن شيء اسمه يخوف، الإنجاز السام. يمه كيف إنجاز وسام؟ أقولكم هاي النظرية معروفة جدا عند علماء الاجتماع والنفس، وأيضا عند مطوري المهارات البشرية، مصطلح الإنجاز السام، وهو تحويل تطوير الذات لضغط نفسي. يعني أنت لازم تطور نفسك، كل اللي حولك قاعدين يتطورون وانت تشوف نفسك شو بسوي اكثر، فتحس انك مو قاعد تتعلم وتنجز وتشتغل طول الوقت، وانت تحس مثلا انك ما تؤدي اي شيء وما تنجز وما عندك كفاءة مقارنة بالانجازات اللي تشوفها عند الاخرين. تصدقون حتى في شو وصلت الانجاز السام؟ حتى في الهوايات، هوايتك اللي انت تحب تسويها لازم مو بس انها تكون هواية، لازم يكون فيها انجاز كبير. هذه الهواية تستوي مشروع انتاج، يعني الحين في مثلا بقول لكم مثال على هالشيء. في أهل يشاركون يخلون أولادهم يلعبون ألعاب رياضية مختلفة، كرة قدم، تنس، سكواش، بادل، كل ركوب خيل، غولف، سباحة، ما يركزون على شيء معين. الهدف أن الطفل يستمتع بكل هذه الأنشطة ويتعلمها كلها. متى تتحول الموضوع اللي نبدأ نخاف شوية؟ يوم يكون في إصرار كبير من الأهل أن الابن يتفوق في هذه الهواية ويدخل بطولات، يعني خلاص تحولت هي مو بهواية يمارسها في وقت فراغه، تحولت هي التزام. هي حلوة أنها بتكون موجودة خاصة لو الطفل عنده الرغبة، لكن لو ما عنده الرغبة، لو عنده رغبة في شيء ثاني يبى يستمتع فيه، مو بيبى يعني يحصل فيه على بطولات. ليش لازم فكرة أنه ياخذ شيء يحصل فيه على بطولة؟ حلوة الفكرة بس مش إلزامية أن الشيء اللي نحن نبغى نسويه لهم هم. فهذه صعبة يوم الهواية تستوي مشروع وتتحول أيضا لضغط نفسي. هوايتك اللي أنت تفرغ فيها طاقتك تتحول لضغط نفسي. أحيانا يحس الناس بالذنب يوم يرتاح. تخيل إذا راح ويرتاح شوية يحس بتأنيب الضمير، كان لازم أسوي هالشيء، ما كان لازم أرتاح مثلا هالوقت. لهالدرجة إذا فتحت تليفونك في الإجازة تفتحها عشان تتأكد أنك ليه الحين قاعد تنجز، تنزل بوست، تنزل تعليق، تكتب شيء، أنت فعال نشط ما تسكن، فلازم تسوي شيء يوميا حتى لو أنت في إجازة. أنا رح أنزل شيء، أنزل بوست، أنزل فيديو، لازم أكون متواجد 24 ساعة بشكل دائم في كل يوم في هالمكان. فتحولت حياتنا، استوينا كأن في سباق إنجاز ما يوقف. في السنوات الأخيرة ظهر هذا المصطلح الإنجاز السام. الإنجاز السام هو الحالة اللي يتحول فيها تطوير الذات، وهذا اللي دايما نطمح له ونسعى له، لكن هني يتحول تطوير الذات والطموح لضغط نفسي متواصل ومستمر. الفكرة ببساطة أن الإنسان يحس أنه لازم يكون منتج طول الوقت، لازم يكون منتج طول الوقت، إذا توقف حتى لو عشان يستريح استراحة محارب، الله من زمان ما سمعنا استراحة محارب، حتى لو عشان يستريح هاي فترة الراحة يحس فيها بالتقصير، وممكن ناس تحس بالفشل. كل واحد بيوصل اللي رب العالمين كاتب له في الوقت اللي الله كاتب له. محطة الانطلاق واحدة للجميع، في واحد يسبق، في واحد يتأخر، لكن كل واحد رح يوصل لهدفه ترى في النهاية. هي استريح نفسيا من عبء انك لازم تنجز طول الوقت وتحس بالتقصير اذا ارتحت او اذا غلطت. الراحة يوم تصير اليوم أنت عشان ترتاح تتوتر. ليش لازم أنام عشان بعد مثلا الفجر عندي اجتماع، أو لازم أنام عشان عندي موعد الطيارة، أو حتى النوم اللي أنت لازم ترتاح فيه وتروح له بإرادتك، تحس أنك نعسان وبتنام، صار عبء لازم أرتاح عشان أقدر أركز، صار ضغط، صار توتر. والهوايات ما عادت للمتعة لكنها تحولت لمشاريع إنتاج أو مصادر دخل إضافية. يحب يطبخ بنسوي مشروع طبخ، يحب يسوي كوفي بنسوي مشروع كوفي. مو بكلها غلط، لكن في منها خلاص أنت نقلت من هواية إلى مشروع، فاختلفت كل المعايير في هاللحظة. الشيء الحلو أنه دامنا هواية راح تستمتع فيها، لكن لازم تكون حذر وتكون تخطط صح عشان لا تطيح في هذا الوهم الإنجاز السام. في ناس وخبراء في الصحة النفسية بعد مستمعينا يربطون هالسلوك بارتفاع مستويات القلق آفة العصر والاحتراق الوظيفي. خلاص وصلت لحد في الدوام ما تسوي ولا شيء، اللي عليك بتخلصه وخلاص، ما تفرح بالإنجاز ولا تتضايق ولا في تنافس. هني المشكلة، خصوصا مع ثقافة، وأنا أشكر السوشيال ميديا. السوشيال ميديا خلانا نشوف إنجازات الناس طول اليوم طول اليوم، وانت تفرفر إنجازاتهم إنجازاتهم، فشو تحس انت قاعد مو قاعد تسوي شيء؟ هم ينجزون وانا متأخر، فيبدأ تأنيب ضميرك، تبدأ القلق، يبدأ التوتر، يبدأ شعور بالنقص. هذه كلها مشاكل، وخاصة اليوم مع ثقافة السوشيال ميديا اللي خلتنا طول الوقت نشوف إنجازات الناس طول الوقت. منظمة الصحة العالمية حتى تخيلوا صنفت الاحتراق الوظيفي كظاهرة ناتجة عن ضغوط العمل المزمنة. ممكن أبرز العلامات هي الإرهاق المستمر، دائما حاسس أنك تعبان أو مرهق، فقدت الشغف، الحماس أنك تسوي شيء أو تفرح بالشيء اللي أنت سويته أو بالإنجاز اللي أنت أنجزته، والشعور بالتعب حتى إذا أخذت كفايتك من النوم. تقول أنا نمت الساعات كلها، هذه أنا كنت نايم، ليش قايم تعبان؟ الدراسات النفسية بعد تقول أن الإنسان يحتاج إلى توازن، مو بالعمل المستمر، لأن العقل ما يعمل بكفاءة وهو تحت الضغط دائما. الراحة والله مو برفاهية، الراحة شيء من حقك أنت على نفسك، أنك ترتاح، أنك توقف استراحة، أنك تعيد برمجة أولوياتك، تسوي ريبوت، هذه كلها حق من حقوقك كإنسان، يعني حق أساسي. الراحة مو برفاهية أبدا، هي جزء أساسي من الإنتاج الحقيقي. لكن المشكلة أن كثير من الناس اليوم يربطون قيمته الشخصية بعدد المهام اللي هو ينجزها، وكأن الإنسان صار يقيس نفسه بالقائمة، تشك تشك أنا سويت هالشيء سويت هالشيء، فيرفع قدره، يقيس نفسه أفضل. فهذه القائمة اللي يخليها تم الإنجاز، تعرفون تم الإنجاز تم الإنجاز، لكن الحقيقة مختلفة. مو بكل انشغال إنجاز، ومو بكل هدوء كسل. أحيانا يكون أكثر قرار ذكي في يومك أنك تتوقف شوي، أنك تسكر تليفونك، أنك تعطي عقلك فرصة أنه يلتقط أنفاسه. وخبروني متى آخر مرة ارتحتوا فيها، ها بس بدون ما تحسون بالذنب، ارتحتوا بشعور انتم مستانسين بالراحة، مستانسين بالراحة. زي هذا الإنجاز السام، خرعني أنا الاسم فكنت أشاركه معاكم. علي يسعد صباحك بالخير. علي يقول الراحة غير والتقاعس غير. صحيح، وهني ترى المشكلة في الإنجاز السام، يلتبس عند المرء الراحة والتقاعس، فيوم يرتاح يحس أنه متقاعس، أنه مقصر. هذه البوينت في الموضوع. أحمد، شو تقول يا أحمد؟ فاطمة تقول الراحة مطلوبة ولازم تثبت قيمتك كل يوم، أنت إنسان مو آلة للإنجاز فقط، قيمتك بنفسك أيوة مو تم الإنجاز. كثرة الركض بدون راحة توصل الإنسان للتعب أكثر من النجاح. صحيح فاطمة، دائما تسعدنا مشاركاتك. أيضا الإنجاز السام لما تصير قيمتك بنظرك مرتبطة بكم أنجزت، وهو مو بكم أنت مرتاح، بكم أنت سعيد، بكم أنت راضي عن إنجازك وراضي عن نفسك. إذن مستمعينا، للحين نحن متواصلين وياكم في أحلى صباح، وأذكركم عندنا مسابقة عرضناها. وين المسابقة؟ وين؟ بدور كيف أن مسابقتنا اليوم من ياس ووتر وولد، والمسابقة تقول صح ولا غلط، ياس ووتر وولد هي مدينة ألعاب مائية، صح ولا صح؟ والاسم طبعا ثلاثي ورقم التليفون على 3666 من داخل الدولة، ورح نسحب على الفائز بإذن الله.

0: في نهاية الحلقة الفائز رح يحصل على 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وورد وعندك يا كوثر.
1: أوف محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا 10
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات
2: عطلة على البحر في
3: لا لا أبا أفكار جديدة.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.

0: نروح لريبوت اليوم، بس قبل ما نروح لريبوت مستمعينا بذكركم بعروض بان هوم. وإذا كنت تفكر أنك تجدد ديكور بيتك، هذا الوقت المثالي مع تنزيلات بان هوم الكبرى وأكبر تحطيم للأسعار من 50% إلى 90% على أرقى التشكيلات. وتقدرون تزورون فروع بان هوم في الزاهية، البرشة والمارينا، أو تتسوقون عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: ريبوت
0: يلا اليوم ريبوت. لو سألتكم شو أكثر بيئة قاسية ممكن يعيش فيها الإنسان، ها شو بتختارون؟ أكثر بيئة قاسية ممكن إنسان يعيش فيها، مثلا في الصحراء، في القطب الجنوبي. هي في القطب الجنوبي، انتاركتيكا هناك، ولا في جبال وعرة مثلا، كل شيء باله مجهود كبير عشان تسويه، قوة بدنية عشان تطلع وتنزل، ولا في جزيرة معزولة وسط المحيط، إذا احتجت أقرب شيء لك محتاج أنك تسافر بينك وبين ساعات عشان مثلا تاخذ شيء بسيط أو تروح عيادة. وين في نظركم أكثر بيئة قاسية ممكن يعيش فيها الإنسان؟ الجزيرة وسط المحيط من 91، قارة أفريقيا، غاية قارة العجائب أفريقيا. واو، تعرفون يعني أكثر الهياكل اللي حصلوها للإنسان الأول أو للحضارات القديمة موجودة في حصلوها في أفريقيا. الأرقام في أفريقيا أكبر من باقي القارات. عبد الله يسعد صباحك بالخير وشكرا لك. أبو منصور يا صباح الإيجابية وصباح النشاط وصباح الطش والرش وماي الورد المبرد في الغرش، صباحكم صباحين. في القطب أحمد، القطب ما تحب البرد شكلك. بينغوينز هناك بنلعب معهم، نستانس معهم. ها تعرفون إن في جزيرة ممنوع منعا باتا أي حد يدخل هذه الجزيرة إلا بتصريح خاص؟ تخيلوا ليش؟ لأن هذه الجزيرة أكثر مكان في العالم تعيش فيه

0: الثعابين السامة يعني كل متر مربع في تقريبا 10 ثعابين من كل الأنواع ومن أشد الأنواع خطورة وسموم. فهالجزيرة بس يأخذون تصاريح لها العلماء والباحثين طبعا الشجعان اللي يقدرون يروحون. مثلا هاي بعد ممكن تكون بيئة صعبة واحد يعيش فيها. في البرازيل، ليش البرازيل بيئة صعبة؟ سوري أنا آسفة ما بعيد الاسم. في ناس تيها فوبيا بس إذا ذكرت اسم هذا كله تعرفون. وين مشاركتك فاطمة؟ مخفي؟ كيف مخفي؟ لحظة علي عبد الله الداخل يقول في الكهف. الكهف لا، انت في الكهف بترتاح من الناس اوكي، يعني مو بيئة صعبة. يقول فاطمة تقول احتاج للعزلة في جزيرة معزولة. وين هل كان في مشاركة قبل فاطمة؟ اصعب بيئة بتروح فورا تقول لا مستحيل ما بروح، ما عندي ولا فضول واحد فلم حتى اتواجد قرب اقرب شيء لها ما اريد. ها ما حد قال مثلا الوديان العميقة أو تحت الأرض الكهوف ما في رعب يسوون فيها. الكهوف اللي تحت الأرض صدقوت خوف وايد. الكهوف اللي تحت الأرض يتخوف أكثر. الكهوف اللي في الجبال ما تخوف كثر الكهوف اللي تكون تحت الأرض تنزل لها شي تحت. سعد صباحك يا سعدي، حياك الله. انت سعدي وانا سعدي ودعمي عيل. المنجم المنجم يا احمد صح، المنجم بيئة وايد صعبة. المنجم بيئة وايد صعبة. زين اوكي شكرا عبد الله. يقول الجزيرة اللي فيها ثعابين اللي هي اخطر جزيرة في العالم يقول هي موجودة في البرازيل. شكرا لك. انزين انا بخبركم اكثر بيئة قاسية ممكن يعيش فيها الانسان. ممكن تكون صحراء مثلا، حد ثاني قال القطب الجنوبي، حد قال في الكهوف، الجزر المعزولة في المحيطات. استعدوا للمفاجأة، استعدوا للمفاجأة. واحدة من أقصى البيئات في العالم موجودة الحين داخل جسمك أنت. اي نعم أنت سمعت صح، أنت وين؟ زين أنا فيني وين؟ في معدتك. في المعدة مستمعينا، داخل معدتك يوجد حمض قوي جدا. هذا الحمض يقدر يفكك الطعام ويقتل البكتيريا، ودرجة الحموضة أحيانا توصل لمستوى المواد اللي يستخدمونها في المختبرات الكيميائية، يعني لدرجة أنه ممكن حموضة المعدة حتى المعدن يذوب، بعض المعادن تذوب في المعدة بسبب حموضة المعدة. تخيل هذه البيئة اللي بطننا. زين السؤال الأغرب، زين إذا كان الحمض بهذه القوة صح، خلينا نفكر، المعدة تهضم كل شيء مثلا، إذا كان الحمض بهذه القوة ليش المعدة ما تهضم نفسها؟ هي تفرز الحمض هذا والحمض يأكل كل شيء، كيف ما يأكلها هي نفسها الجلد مال المعدة؟ ليش يعني ما تهضم المعدة نفسها؟ وهنيكم الجواب عند شو يسمونها لبيبة، كان قبل في رسوم لبيبة، اسألوا لبيبة. انزين يقولكم ان الجسم سبحان الله رب العالمين باني نظام حماية مذهل علشان عارف وظيفة هذه المعدة شو، فحط لها ايضا حماية تحميها من نفسها. هذه الحماية عبارة عن طبقة مخاطية عازلة، طبقة لزجة عازلة تحمي الجدار الداخلي، والخلايا الموجودة في معدتك تتجدد كل كم يوم. يعني أنت كل كم يوم عندك معدة جديدة، ترى مو نفسها اللي كانت قبل سنة، ولا بدون ما تسوي عملية، بدون ما تسوي شيء، اوريدي المعدة تجدد الخلايا فتكون معدة جديدة كل مرة. مثل الجلد، مثل سبحان الله الجسم يبني نفسه، والخلايا تتجدد باستمرار كل كم من يوم، كأن المعدة تعيش في ورشة صيانة ما توقف 24 ساعة. يعني حرفيا جسمك يبدل بطانة المعدة باستمرار عشان تنجو من البيئة اللي تعيش فيها المعدة نفسها، الأحماض الموجودة في هذه المعدة. والأغرب أن كل هذا يستوي بصمت كامل، وانت يالس وتشرب فنيان قهوتك، ولا يالس وتسمعنا الحين وفي دمبك دمبك في معدتنا أحماض وشغل وتآكل بس شو نقول؟ سبحان الله العظيم اللي خلق الإنسان في أحسن تقويم. إنزين، خلينا نشوف مشاركاتكم. حد انصدم الخبر؟ إذا قاصين معدة الله يعينكم. أكبر أحسها أكبر جريمة أنا قص المعدة. نروح فاصل، يلا نروح فاصل ونواصل.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبوظبي المفضل.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
3: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
4: حي هالصباح،
5: حي هالصباح،
6: ويا حي معتنا على إمارات.

جتنا مشاركة على رسائل نصية 3666. شو أصعب بيئة أو مكان ممكن الإنسان يعيش فيه؟ تقول أي مكان ما في أطفالي صعب أعيش فيه، في نفس الوقت مرات أحس أني أحتاج أكون بروحي. أي خلاص استويتي أم، ما في خصوصية، أنسي الموضوع. رسالة أخرى تقول كان ودي أقول لكم الصحراء، لكن دولة الإمارات كسرت القاعدة وحولت الصحراء إلى أولى الدول عالميا في كثير من المجالات. شكرا لك. وين بحصل البث المباشر؟ على أي موقع؟ احنا على التيك توك موجودين، وأيضا عبر التطبيق وفي الراديو. انزين، حاضر إن شاء الله. سبحان الله، هذه المعدة الإنسان الإنسان يأكل، يعني يأكل كل شيء. مثلا الحيوانات المفترسة، المفترسات تأكل بس لحم، العشبة الحيوانات العاشبة تأكل بس نبات. زين، نحن نأكل كل شيء، الأخضر واليابس نبات.

اللحوم كل شيء، ونؤلف بعض طبخات. انزين خلينا نروح وياكم مستمعينا لمجتمعنا. نوعدتكم أول الصبح أننا بنتكلم على مسابقة مهارات الإمارات، وبنعرج على هذه الفعالية في اللحظات القادمة.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
4: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com. الحين انت تسمع
5: احلى صباح،
6: احلى صباح.

مستمعينا، مهارات الإمارات، استثمار وطني في عقول المستقبل. وفي وقت اليوم تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه طبيعة الوظائف في كل مكان في العالم، تواصل الإمارات الاستثمار في أهم مورد تملكه أي دولة وهو الإنسان. ومن هنا تأتي مسابقة مهارات الإمارات كواحدة من أبرز المبادرات الوطنية اللي تهدف إلى اكتشاف المواهب الإماراتية الشابة وصقلها في المجالات التقنية والمهنية الحديثة. المسابقة اللي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني صارت اليوم منصة حقيقية لإبراز قدرات الشباب الإماراتي في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التصميم، الهندسة، التصنيع الرقمي، الروبوتات، تطوير التطبيقات أيضا، وغيرها كثير من المهارات المهنية اللي باتت اليوم مطلوبة عالمياً.

أن الاهتمام مو بس يقتصر على التعليم الأكاديمي التقليدي، لكنه يمتد أيضا لبناء مهارات عملية وتقنية تتماشى ونحتاجها في وظائف المستقبل. هذا ينسجم مع يعني هذا كل نشوفه اليوم، الأخبار اللي دائما نذكرها ونتطرق لها، هذه كلها يعني تنسجم مع رؤية الإمارات في تعزيز الاقتصاد المعرفي، العلم ودعم الابتكار ورفع جاهزية الكوادر الوطنية أنهم ينافسون على مستوى العالم. وأيضا هالمسابقة اليوم تعكس توجه الدولة نحو تمكين الشباب وإعطائهم مساحة عشان يكتشفون شغفهم ويكتشفونه من وقت ما يعني من سن صغيرة، يعرف شغفه هو شو الشيء اللي يحبه، شو الشيء اللي وايد استمتع فيه، فلازم هذا الشيء هو اللي انا راح اتميز فيه، ويكتشف هذا من بدري، من وقت مبكر، خاصه ان كثير من المهن الجديده اليوم تعتمد على المهارات والابداع اكثر من انها تعتمد على شهادتك الدراسيه، شو تخصصك الدراسي او الشهاده التقليديه. المهاره اليوم صارت مهمه جدا، ومن خلال طبعا المشاركة في مثل هذه المبادرات، يعني شاركوا عيالكم في هالمبادرات وايد راح تساعدهم وتسهم بعد في انه يكتشف هو مميز في شو، ويستعد عالميا يقابل فرق اخرى منافسة، يشوف الاختراع اللي هو سواه او المهارة اللي عنده وين موجودة متطورة اكثر، كيف استخدمها الاخرون. هاي وايد فرصة حلوة وكبيرة ومتاحة لأبنائنا اليوم من خلال هذه المبادرات اللي دائما الإمارات تركز فيها وتأكد أن الاستثمار الحقيقي مو في البنية التحتية وبس، مو في التكنولوجيا وبس، ولكن في الإنسان، الإنسان العقل واليد اللي تقدر أنها تصنع المستقبل وتقود التحول الرقمي والابتكار. ولأن المنافسة عالمية تحرص دولتنا أيضا على أنها تأهل الفائزين اللي فازوا في مسابقات مهارات الإمارات، تأهلهم أنهم يشاركون في مسابقات خليجية ومسابقات عالمية عشان ينقلون هذه الخبرات ويمثلون الإمارات في المحافل الدولية وبصورة تعكس تطور التعليم وتدريب المهني في الدولة. مستمعينا، مهارات الإمارات مو مجرد مسابقة، مهارات الإمارات رسالة واضحة بأن المستقبل يبدأ من اكتشاف الموهبة ودعمها وتحويلها إلى إنجاز حقيقي على أرض الواقع.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
7: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
7: والمقيم يلي لقي فيها داره.
9: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
10: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
11: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
7: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
7: الإمارات مستعدة.
12: The UAE is ready.
13: ونحن بخير.
5: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
14: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
15: ما صبحوا عليك اليوم؟
16: تستاهل منا تحية ولك أحلى صباح.
17: أحلى صباح.
15: ظرف أبيض.
17: ظرف أبيض.
5: يوم نسأل ليش نحب الإمارات؟ ليش تحب الإمارات؟ ليش تحبين الإمارات؟ نحن ما نسأل عن وطن نحن ساكنين فيه، لكن نسأل عن روح تسكننا. نحبها لأنها الأرض اللي إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا فيها القلوب والناس والحب، وإذا تاهت دروبنا هي دلتنا على الدرب الصح. نحب الإمارات لأنها مو بس خريطة تشوفها بالعين، لكن لأنها نعمة تحسها بقلبك. في الإمارات ما ينقاس الأمن بعدد الجدران والأسوار، لكن بعدد الطمأنينة اللي في الصدور. وما يقاس المجد بارتفاع البنيان، لكن بعلو قيمة الإنسان. الإمارات هي البلاد اللي جمعت بين رمل البداوة والمستقبل في الفضاء، بين الأصالة والحداثة، بين الحلم والعلم. وهني أنت ما ضعت في زحمة التحضر والتطور والتكنولوجيا وسرعة الحياة، ولا فقدت دفى الأصالة. يا إمارات يا وطن، إذا ذكر ارتجف الحنين في الحروف واهتز القلب قبل الصوت. نحبك يا الإمارات، لأنك علم إذا ارتفع ارتفعت وياها رؤوسنا بالفخر. ولأنك وطن إذا نادى لبت الأرواح قبل الأجساد. الإمارات علمتنا أن الوطن مو بالمكان اللي نعيش فيه بس، لكن هالكرامة اللي تعيش فينا. هني في دار زايد، رجل إذا ذكر الوفاء حضر اسمه، وإذا ذكر العطاء خجل المطر، وإذا ذكر المجد انحنت له الكلمات. الإمارات حبايبي مو بوطن من اسمنت وحديد، الإمارات وطن من حلم وعهد، من شعب إذا أحب أخلص، وإذا وعد أوفى، وإذا رفع رايته رفع معاها المجد. نحب الإمارات لأنها يوم عطتنا وطن عطتنا الطمأنينة مع الكرامة والمستقبل مع الانتماء، وخلتنا نمشي على أرضها وترابها مرفوعين الرأس مطمئنين القلب. وكل ما مر اسمها في القلب حسينا أن الأوطان يمكن تتشابه في الحدود، لكن الإمارات وحدها وطن يشبه الدعاء حين يستجاب.

0: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
1: مستمعينا، بنسحب على الفائز. كان عندنا مسابقة أول الصبح، المسابقة مقدمة من ياس ووتر وولد، والسؤال كان يقول صح ولا غلط، ياس ووتر وولد هي مدينة ألعاب مائية، وطبعا صح. ونقول مبروك لهند أحمد إبراهيم. هند، فزتي معانا يا هند بست تذاكر لدخول ياس ووتر وولد في أبوظبي. روحي ويا خواتك وربيعاتك واستانسي واستمتعي في كل الألعاب، ولا تنسين تجربين الأعلى منزلقة مائية موجودة في الإمارات. روينا الشجاعة. إذا نقول مبروك لهند أحمد إبراهيم، فازت معنا اليوم في مسابقتنا. مستمعينا، نشوفكم باكر على خير. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لتفاعلكم القيم وإضافاتكم الجميلة على كل مواضيعنا اليوم، وكل اللي تابعنا على إمارات اف ام لايف على تيك توك. نشوفكم بإذن الله باكر على خير. كنا وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إيهاند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفيديو.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: يا لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
2: يا لعيب،
3: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
3: ما شاء الله، فتح لك أمور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
4: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
5: أفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
4: أنا تضع نفسك
5: ماذا نرام تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
6: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
9: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
9: أنتم
6: وابتعد عنا.
9: هذا القيام.
6: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال
6: كله تحريض التحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
10: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكومة

واقتصادي، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد. احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصرا عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

قصه بدايتنا استثنائيه واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيره مستمره فيكم وبكم امارات اف ام بلاد الخير كلمات سلطان المجلي الحان محمد بودلة غناء احمد اللوغاني

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم.

0: ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: خطير.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

شل الفواد وعذبه الزين يلي شطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه.

الأول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: العيد أضحى رائع. عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامون مول أبو ظبي المفضل.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
3: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
3: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
3: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
4: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 9 على إمارات FM.
5: هذا البرنامج برعاية
6: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا
7: المواطن اللي شان حبها في قلبه
8: والمقيم يلي لقي فيها داره
9: الأمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها
10: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد
11: ودولتنا مثل اليبن
12: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
13: ما ترك المستقبل للصدفة
3: الإمارات مستعدة
14: The UAE is ready
15: ونحن بخير
3: لا تشلون هم
16: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة
17: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تبى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيضا منها
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له الولا

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين أفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتاكدت بنفسي. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للابلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهه يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدوله.
8: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيس لدائرة القضاء أبوظبي، القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. أعلن مركز أبوظبي للأغذية، المركز المتكامل لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة أكسيون لتطوير بنية تحتية متقدمة لسلاسل التبريد في إمارة أبوظبي، وتبدأ الشركة بتطوير

0: تطوير منشأة مخصصة لسلسلة التبريد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 37,000 متر مربع، وذلك بموجب اتفاقية مساطحة طويلة الأجل لمدة 50 عاما. أعلنت الاتحاد للطيران عن تعزيز رحلاتها على متن طائرة إيرباص A380 إلى مطار شارل دي غول إلى رحلتين يوميا هذا الصيف، لتصبح بذلك الوجهة الأولى للناقلة بثلاث رحلات يومية، ولتكون باريس واحدة من الوجهات القليلة في العالم التي تخدمها الطائرة العملاقة مرتين يوميا. الخبر الأخير، قالت شركة اتحاد إنرجي القابضة إنها سجلت 109 مليون درهم إيرادات في الربع الأول من عام 2026 بنمو 64% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي أرباح الشركة 62 مليون درهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائما في أكثر.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمنتك

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك، خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟
2: عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
3: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: 사랑해, 쇼마.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء حد نقول.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول بعمرك وكافأة كبيرة عن رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج.
4: السوالف ما تخلص في الفريج.
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
4: كل يوم عنا موضوع جديد.
5: كلها في الفريج.
4: من الاثنين
5: لين الخميس، ومن الساعة 3
4: لين 4 ونص العصر.
5: على الموجة الصح.
6: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع اليوهان فادي فول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى برلين. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة والعواقب الخطيرة لها. أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها. وقال غروسي إن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلام النووي في البلاد، مؤكدا أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية. الخبر الأخير أدان دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا اماننا.
13: العيون الساهرة.
14: شكرا

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: وقرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
9: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حق،
4: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
4: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على مود إمارات FM.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة. قتلت غارات إسرائيلية 19 شخصا في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بالرغم من

0: اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة وفق تعبيره. وأضاف ترامب في كلمة ألقاها على المشرعين في فعالية بالبيت الأبيض أن قادة إيران يتوقون إلى إبرام اتفاق. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين قبيل توقيع اتفاقيات تعاون وعقد محادثات ثنائية أكدا خلالها متانة العلاقات بين بلديهما. وقال شي لبوتين إن البلدين استطاعا باستمرار تعميق ثقتهما السياسية المتبادلة وتنسيقهما الاستراتيجي. من جانبه أشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. النبأ الأخير، تعرضت المناطق الصناعية المحيطة بمدينة نيفي نوميسك في جنوب روسيا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وفي أوكرانيا قال مسؤولون إن هجمات روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 19 في هجمات روسية على مدينة دينيبرو في جنوب شرق أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
4: عادي أدخل؟
5: حياك، هلا والله.
4: غداكم جاهز؟
5: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
6: برنامج الفريج،
7: السوالف ما تخلص في الفريج.
8: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
7: كل يوم عنا موضوع جديد،
8: كلها في الفريج.
4: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
7: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينة.

مساكم الله بالخير، حياكم الله في الفريج من جديد عبر أثير إمارات اف ام، معاينا بدور المرزوقي. حيا الله الموجودين معنا من خلال التيك توك على آت إمارات اف ام راديو، وعاد اللي يبغى يدق علينا ويسولف على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-6551234. نقول يا مرحبا الساع بالمتواجدين معانا. مرحبا يا أبو محمد، يقول مساك الله بالخير أستاذتنا، حياك الله. أيضا اي اتش، عليكم السلام والرحمة. زايد لحفيتي، هي هذا اللي تسمعه بالسيارة بالضبط بالراديو. بن بوس، مساك الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا مريم راشد وكل من دخل في هذه اللحظات. استعدوا لموضوع حلقتنا اليوم اللي الكثير منا مر فيه، أعتقد الكل مر فيه، فأنا أريد رأيكم. موضوعنا يقول اليوم الأشخاص اللي يرجعون ولكن بعد ما يبرد كل شيء، بعد ما تستعطفه وتترجى وتقول لعقل يا فلان دير بالك اضبط أمورك، ترى ها ترى بروح، ترى ها مبدايم لك، ترى ها بزعل عليك، وهو ما عطيك الإذن الصمخة. في ناس ما يعرفون قيمة الشيء إلا بعد

0: ما يهدى بعد ما تختفي اللهفة، بعد ما يتعودون على غيابك، بعد ما يشوفون أن الحياة ترى كملت بدونهم وبدونك. الغريب مو بالواحد اللي يروح، الغريب باللي يرجع متأخر. نعم داق الباب، شو تبغي هالحزة؟ يوم التفت لك ليش ما التفت لي؟ ليش بعض الناس ما يتحركون إلا لما يحسون أنهم خسروا؟ ليش ليش وينك أنت؟ وين يوم أنا سنين وبنين أهيئك وأقولك دير بالك، ترى ها ترى ممكن أروح ممكن ما أتم، وأنت يا غافلي لكم الله عادي ولا مفتكر.
1: الفريق
0: ليش يسكتون وقت الفرص ويتكلمون بعد ما يبرد كل شيء؟ ومحمد يقول أقوله مش بوزك لطيور طارت برزاقها، هذول ما يستاهلون فرصة. نعم أيوة، أنت كنت قدامهم آلاف السنين، إيش كثر قعدت يا فلان شوفني ها، ترى أنا قاعد أسوي لك كل شيء ها، ترى أنا أفيلبل أنا موجود، ترى والله مشاعر ما تغيرت بعدك العزيز والغالي، ترى بعدك أنت غير، وهو مسوي لك إنه وين بتروح؟ أقصاك عند اعتبة الباب. أنا أقصاني عند اعتبة الباب؟ تحرم أحد يباني غيرك؟ تحرم أحد بيرابعني إلا أنت كشخص كربيع كصديق؟ ما حد بيشوف جيرتي وعشرتي طيبة مثل ما أنت تشوف؟ ما حد بيناسبني إلا أنت؟ ما حد بيكون زميلي إلا أنت؟ ما حد بيكون زوجي إلا أنت؟ ما حد بيكون بتكون زوجتي إلا أنت؟ هل الرجوع المتأخر هو حب حقيقي من وجهة نظركم يلي تسمعوني مرات فهم بصراحة، ولا هو خوف من الفقد، ولا هو مجرد حنين مؤقت لأنه مو بعارف هذا وين بيروح، تن تن تن حط له جناح وبيطير، خلها راوي شوي أني أنا ترى التفت لك ها فلان، حمد ربك ترى أنا طليت بويهك، حمد ربك ترى أنا ها مسوي نفسي ترى ما رو معيش بلياك. يعني ليش يسوي كذا؟ إذن هل الرجوع المتأخر هو حب حقيقي ولا خوف من الفقد ولا مجرد حنين مؤقت لأن الطرف الثاني بدأ يتعافى؟ وعاد يا ويلك يا ويلك لما يدرون أنك تعافيت منهم هم. حلقتنا اليوم عن الناس اللي يرجعون لكن بعد فوات الأوان في حرارة المشاعر، بعد فوات الأوان في أنك أنت ترد تعطي بنفس الكمية ونفس الليفل من المشاعر والأحاسيس والحب والاحترام والمودة، يوم كنت محتاجينه ما التفت لك، يوم كنت أبغي ما شافك، يوم كنت تقول له ساعدني ترى إيد واحدة ما تصفق يقولك أوه صفق بمعرفتك. خوف من الفقد وبيحس عمره ما يسوى فلس، عشان تشير الدسويرة تقول يقبض الباب عاد خلاص. أيوة اليوم أبغي رأيكم مستمعين، سألتكم ثلاثة أسئلة، اتصلوا علينا على 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-6551234. هل الرجوع المتأخر للشخص هو حب حقيقي ولا خوف من الفقد ولا مجرد حنين مؤقت لأن الطرف الثاني بدأ يتعافى فخاف إنه يطير من إيده؟ قال لا خلا رجع يا فلان. روت تقول الأنانية بحتة، يبغي يتأكد أنك أنت ليه الحين خيار اضطراري إذا ما ضبطت مع الدنيا، وخوف من الفقد ترى مو بخوف عليه. إيه فلا تصدقون وايد لما يسوي عمره المسكين الطيب. حسين الجسمي قال تعب تستعطفك وارجيك، سمعوا شو يقول.

0: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد. احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: الفريج
2: طق طق
3: منحو
1: عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج

إذن حلقتنا اليوم عن الناس اللي يرجعون لكن بعد فوات حرارة المشاعر. بعد ما كنت صديقة الروح بالروح ولكن فجأة قرر أنه ينسحب من لأنه بيقول وين بتروح بترابع منو ما ردك له. في البداية خلونا نتفق على شيء مهم، مو بكل شخص رجع لأنه يحب.

بعض الناس يرجعون لأن انصدموا أنك أنت عرفت تعيش بدونهم. في أشخاص طول الوقت يعتقدون أن وجودهم مضمون وأنك مهما زعلت تراك بترد، ومهما تعبت تراك بتسامح، ومهما انكسرت تراك بتريا. فلما يشوفونك هادي مختفي متقبل الحياة بدونهم، هني يبدأ الخوف، تبدأ السسبنس والإثارة. روت حياك الله يا أخويا، سامحنا يعني العفو ما كنت أعرف. الأنانية بحتة يبغي يتأكد أنك للحين خيار اضطراري إذا ما ضبطت معاه الدنيا، خوف من الفقد ومو بخوف عليك. هاي كلام روت، يعطيك العافية يا مروان. يا مرحبا الساع، مرحبا يا شو مخك في الحال. رانيا تقول علاقات العابرة ما لها نهاية واضحة، الرجل لو جاد بيخلص الموضوع بجدية، ما بيضيع الوقت في الألاعيب. هذا في بين الرجال والمرأة، لكن بين العلاقات الثانية يعني سويرة تقول هو خوف من الفقد وبيحس عمرنا ما يسوى فلس. وايد وايد أسئلة، وايد 655-1212 من داخل الدولة. هل سبق ورجع لك شخص بعد ما بردت مشاعرك تجاهه؟ جار كنت وايد كلوز معه قرر فجأة أن ينسحب، صديق زميل كنت كلوز معه بالدوام، شخص معرفه عزيز وغالي، حبيب، زوج زوجة، اخوان، أهل، أصدقاء. والله يا رانيا بالعكس، احنا بشكل عام نتكلم بين الرجل والمرأة والصداقات والعلاقات الاجتماعية بشكل عام ايا كان نوعها. ما انت ممكن في يوم من الايام يكون عندك جار، هذا الجار تودين وتيبين وتجابلين وتسوين وكذا، اخر شيء يحسسك ترى احمدي ربك انه هو فاتح لك الباب، بس هو يبغي مساعدتك. مجرد ما تقطعين ريلك من عند باب بيته يبدا يدورك، لا فلانة وينك، حياك، تفضلي، كيف سحبتي نفسك من السيرة، كيف ما قمتي تين، كيف ما قمتي تسوين، كيف ما مريتين، ترى احنا بليات كذا. يصير هالموضوع وهو جار. القهر في هذه الأنواع من الشخصيات انه هو يعتقد انه هو يلعب في كرت يعتبر نقطة ضعفك، يعني يشوف شو اللي يعورك، شو اللي يضرب على الوتر الحساس فيه فيبدأ فيه. فيقول وين بيروح؟ قاعد هو قاعد علشان ان انا ولد عمه، قاعد علشان انا اختها، مثلا خالها، عمها، ابوها وامها، زوجتي، زوجي، قاعدين وين بيروحون؟ لكن هل سبق ورجع لك شخص بعد ما بردت مشاعرك؟ كيف تصرفت بدور ما بشرط على شو؟ يعني أتمنى لما تكتبون الجملة تكملها علشان أفهم السالفة، أنت قاعد تتكلم عن شو يا خليفة؟ هل أنت من الناس اللي تعطي فرصة للرجوع المتأخر؟ طيب وش اللي أخرك؟ وش اللي بيخليك تبقى؟ هذا روت يسألها الأسئلة. يعني أنا تكلمت بشكل عام، أنت تقولي عن كلامي مو بشرط، شو اللي مو بشرط؟ والله خليفة ما أدري أنت شو قاعد تقول، يعني يا رب تجمع معاي. عبد الله استهدي بالله أنه يعني قصده عيب نرجع للناس اللي يطلعوا من حياتنا. أوكي فلترتها عبد الله، هدي أعصابك. هل سبق ورجع لك شخص بعد ما بردت مشاعرك وتتوقع ليش؟ شو اللي يخليه يرجع؟ ما ينام؟ فجأة يحس انه ما يقدر؟ احمد الهرمي قال ما انام، اذا احمد الهرمي ما نام هذا كيف بيرقد؟

لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج

0: أيوة وايد تكلموا اليوم. مروان مساك الله بالنور والسرور وحياك الله، أهلا وسهلا. نتكلم عن الأشخاص اللي يرجعون بعد ما يبرد كل شيء. عليكم السلام والرحمة أختي. روتي يقول: وحسن ظنك بالأفعى مكابرة، فالطبع يغلبها والعرق دساس. يب وقتك هالكلام يا روت. يقول: قالت العرب: اعرف المرء من فعله لا من كلامه، ومن عينيه لا من لسانه. على قولة اخوان الكويتيين بياعين حكي. خليفة يقول: مفروض الصديق ما يقطعك. نعم صارت هناك مواقف تسببت بقطع العلاقة، لكن اللي ودك بيرجع لك بدون سبب. ايش حاجة يقطعك من الاساس يعني. ام احمد مساك الله بالخير، حياك الله. اهلا يا اخويا محمد من الجنوب العربي، اهلا وسهلا. زين، قلنا في النهاية أو في نهاية أساس الموضوع كله، إن خلونا نتفق على شيء مهم. مو بكل شخص رجع لأنه يحب. بعض الناس يرجعون لأنهم انصدموا أنك عرفت تعيش بدونهم. في أشخاص طول الوقت يعتقدون أن وجودهم مضمون، أنك مهما زعلت بترجع، مهما تعبت بتسامح، مهما انكسرت بتتريى مكانك ولا بتتحرك. فلما يشوفونك هادي مختفي متقبل الحياة بدونهم، هني يبدأ الخوف. هني سسبنس والإثارة. ليش بعض الناس ما يتحركون إلا متأخر؟ سألت نفسك هالسؤال؟ لأن بعض البشر ما يشعرون بقيمة الشيء وقت وجوده. أنت موجود؟ موجود. أنت وين بتروح؟ Available 24/7. يعني وين بتروح؟ وها، وأكثر نسبة ضمانات هي في الإخوان، الخوات، الأزواج، اللي تربطهم علاقة مجبرين يعيشون مع بعض في نفس المكان. الإنسان أحياناً ما يستوعب النعمة إلا بعد غيابها، مثل الشخص اللي ما يهتم برسائلك بعدين فجأة قام يراقبك بالواتساب يشوفك آخر ظهور أنت. سبحان الله، وينك قبل أطرش لك تقراها بعد 7 ساعات؟ أكلمك تقولي ما شفت، كان بارد بالمشاعر، بعدين انصدم أنك أنت بطلت تركض ورا، اختفى بإرادته، ما جبرت أنت. بعدين هو نفسه المختفي هذا الضايق لما لقاك مو بواقف مكانك. ترى الناس اللي يعاملونك بهالطريقة أنه بعاملك بقل القليل وايد عليك، ولما عاملك بأقل القليل وايد عليك لا تيجي تسألني ليش أعطيك القليل، لأن أنا أشوفك وايد عليك. فبعدين لما أنت تسحب نفسك وتقول له أورفوار مسيو، هاي بالفرنسي أراويكم شوينا لغات، فجأة يعطيك وضعية المسكين الفقير مكسور الجناح. على قولة أخوان المصريين: ترى أنا مالي غنات عنك، واللحن مع الكمنجة. الناس أحيانا تتأخر مو لأنها ما تحب، بس لأنها كانت مطمنة أكثر من اللازم. لأنها كانت شو؟ مطمنة أكثر من اللازم. فأنت لما تطمن حد أكثر من اللازم، وخصوصا أرد وعيد وكرر في العلاقات المجبرين فيها اللي أنت موجود فيها، يعني اللي هو زوج، زوجة، إخوان، إخوانك وين بتروح منهم؟ عيال عمك وين بتروح؟ مثلا مديرك في العمل، زميلك قاعد معاه في نفس الوظيفة 15، وين بتروح؟ صديقك، يارك، اللي أنت موجود، أنت لازم تكون موجود لأن الظروف حتمت عليك أنك أنت تكون موجود في هالمكان. اسم شكرا. فأحيانا ترى الناس مثل ما قلنا تأخر مو لأنها ما تحب، بس لأن هي مطمنة أكثر من لازم، ويشوفون ترى وايد عليك أوفر اللي قاعد نعطيك. حمد ربك يا أخي، صل ركعتين شكر. بس السؤال اللي يطرح نفسه اللي لازم تفكر فيه. لما كنت انت موجود طول هالسنين مجابله وعل وعسى يهز طوله ويتحرك ويحسسك بربع اللي انت تعطيه، او يسوي لك شيء يبين لك انه ترى ها سويت لك افورت مجهود، وين كان شي يسوي؟ كان مفاضي لك، كان يعتقد ان هذا من واجبك انك انت قاعد. في نقطة نفسية عميقة، علم النفس يتكلم عن شيء اسمه الاعتياد العاطفي. فلما الشخص يتعود على اهتمامك المستمر يبدأ يشوفه شيء طبيعي واجب عليك، ترى مو بشيء ثمين، مو بنت اللي قاعد تسوي وايد غالي على قلبي، لا لا هذا انت لازم تسوي. انت هني قاعد اليوم، انت صرت من نصيبي، انت صرت اخوي عمي خالي ابوي، اللي انت مجبر، ترى ما حد مجبر. لا تتحرن امك وابوك لما يعاملونك زين وانت ترد عليهم بابرد شيء على بالك انهم مجبرين ان يعاملونك زين، انت اللي لازم تعاملهم زين لان برك لهم هو اللي بيدخلك الجنه. ففعليا انت اللي محتاينهم، فلا حد ياخذ راحته خصوصا في الام والابو. وعقب هاي الزوج وقدسيه الزواج و و و الى اخره. بناخذ هذا الفاصل بنرجع ندردش.
1: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاغن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.

0: الفريج.
1: يا مرحبا وسهلا بالموجودين معنا عبر تيك توك. اهلا وسهلا العناوية، كيف الحال؟ ويا مرحبا بعواض الجابري، مرحبا الساع. قول له انت صح وريح راسك. لا لا، ولا قول له انت صح، لا هو مو بصح، بس نطبل حق الخلق، اعطيهم على قد جوهم. هالنوعيه من الناس اعرفهم. عدل مروان يقول، روت يقول صح وتصير عاده لك وهو يشوفها فرض عليك. ام احمد تقول هي. مايد مساك الله بالخير. ام سيف حياك الله تقول انا من الناس يبدور اللي اشوف ان هذه نوعيا من الناس حرام تنعطى فرصه اخرى، لان بمجرد ما انه يتاكد من وجودك مره ثانيه وضمانتك، معناته هو بيرد يعطيك مره ثانيه نفس الاطراق على عينك. حياك يا العناويه ونورتينا واسعدتينا. سعيد الحليمي ترجع حاجتهم صحيح. قلعة وادرين على قولة أهلنا بالسعودية وبالكويت بعد يقولونها. في ناس يكونون في حياتنا على بالنا إنه بيثمر فيهم اللي نسويه، ولكن مع مرور الوقت يتغير الحال.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الفريج

تقبل الله ويا مرحبا وسهلا من جديد من بعد الفترة الدينية لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها. رجعنا لكم في الفريج ومستمرين مع موضوعنا لليوم، لماذا يردون الأشخاص بعد ما تقرر أنك أنت تبرد مشاعرك؟

0: قلنا في علم النفس في شيء يتكلمون عنه اسمه الاعتياد العاطفي. لما الشخص يتعود على اهتمامك المستمر يبدأ يشوفه شيء طبيعي مو بشيء ثمين، وجودك يتحول عنده إلى ضمان، وهني يبدأ الإهمال بدون ما يحس. لكن أول ما ينقطع هذا الشعور يتحول الإطمئنان لقلق، فجأة يسأل عنك، يراقبك، يحاول يفتح مواضيع معك، يذكر تفاصيل اللي كان يتجاهلها، فأنت تنصدم، الحين يعني قمت تتذكر؟ لكن السؤال الأهم، هل كان الرجوع يستحق فرصة؟
1: الفريج
0: مش دائما باي ذا واي، لأن بعض الناس ما يرجعون لك عشان يحبونك، يوم يقولون لك نحبك نموت عليك ما نقدر نستغني عنك، بس ترى كله كلام فاضي. هم يرجعون لأن البديل ما نجح، وترى مو بشرط البديل يكون بني آدم، لا لا، بديل ممكن يكون طلعات، روحات، ردات، أصدقاء، ربع، فرارة، دوام جديد، فلوس جديدة يفسفسها، فخلاص خلص سوى كل المشاريع اللي هو يبغيها، شاف إنه ما يكفيك، خلاص خل أرجع له. يالس هو وين بيصير؟ ما صالح يا أحمد، عليك نور. خالد يقول صح، أو يمكن لأن الوحدة أتعبتهم، فحس إنه هو فجأة وحيد فيبغي خيال مآت عدالة فيرجعك أنت، أو لأنهم مشتاقوا لفكرة الاهتمام مو بالشخص نفسه، هم مشتاقوا لفكرة أيام ما كنت تسوي له وتسوي له وتسوي له، هو ما اشتاق لك أنت، أنت الشي يبغي فيك أنت. لو عارف جيمتك كان عرف جيمتك من البداية، مو بعرفتها عرفها يومين وعقب سحب عليك. كل واحد يدور مصلحته، بس هايلة شحاتين عاد مروان، عادي هو يشوف شحاتة المشاعر شيء طبيعي يسويها، مو بعيب إذا كانت بين اثنين. يبالا ربسي. هني في فرق خطير لازم البني آدم يعرفه، ها ترى هي شعرة، هل هو مشتاق لك أم هو مشتاق للشعور اللي أنت كنت تعطيه؟ الجواب كان مشتاق للشعور اللي أنت تعطيه، لأن أنت سنين مجاب الويهة هو ما طلب ويهك. 600-551-212 من داخل الدولة، هل تجاهل الشخص أحيانا يخليه يستوعب جيمتك؟ يعني هل في يوم من الأيام قررت أنك تسحب على فلان فهو يحس بجيمتك؟ أما هو يحس بجيمتك يومين وبعدين يرجع لعادته القديمة؟ قولوا لي، أترياكم على الموجة الصح، وعبد المجيد عبد الله متواصلين معاكم في هذه الاختيارات الجميلة لفناننا الراقي، ويقول قالوا لي عنك البارحة.

0: أصعب رجوع لما يرجع الشخص بعد ما تعبت أنت من الحزن، وهذه مشكلة وايد كبيرة تصير عند الكثير من الأشخاص. بعد ما بكيت وحاولت تفهم وسهرت وتشوشت أفكارك وتأذيت، بعدين من تبدأ بالتشافي رجع بكل بساطة وكأن شيء ما صار. وهنا الإنسان يحتار، هل يفرح بالرجوع ولا يزعل لأنه يا متأخر وايد؟ شو بالضبط؟ أبراكم مستمعينا على آت إمارات اف ام راديو بالتيك توك وعلى 6551212، كلها دقائق وبروح لطلباتكم وأغانيكم الحلوة اللي بتختارونها في النص ساعة على ذوقكم في إمارات اف ام. نسمع ميحة حمد.
1: ودني خمره عتيج وسكره سراب، شنك نصخ روحي.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: تسجيلات الفريج.
1: الفريج
3: وفي تسجيلات الفريج آن الأوان لاختيار أغانيكم الجميلة على إذاعتنا إذاعة إمارات اف ام. وأول أغنية شفتها طلب أبو بكر سالم، يطلب أغنية 24 ساعة، بنسمعها وياك الحين.

0: تحلى بعيني وقلبي صرت تحلال وانت ربيع الخفوق وشمس هوفية ونحب غيرك خفوقي بقطع وصال
1: ونروح لمن طلب الخيزرانة لأمي مطالب.

0: ونروح لمحبي الفنان عبد المجيد عبد الله، وهذه الأغنية أول حكايتنا، أول حكاية بينك وبينها. شو صار؟ سمعوا.
1: مساء الخير. ولو

0: مساء الخير.
1: الفريج. أترى يتواصلكم مستمعينا في تسجيلات الفريج. أول حكايتنا، مساء الخير للجميع. اطلبوا طلباتكم الآن وغانيكم من خلال التيك توك على آت إمارات اف ام راديو عبر التيك توك، وإن شاء الله فالكم طيب زين. راح ألبي كل الطلبات، بس عاد اللي ما سمع الأغنية اللي هو طالبها معناته هي مش موجودة أصلا عنا. روت ما في للأسف هذا المغني اللي انت طالبه. زين، محبي راشد الماجد وينهم؟ وين اللي يحبون راشد؟ أشوف في تسجيلات الفريج اليوم بنحط لكم راشد الماجد من اختياراتكم. قم قم قم يلا.

الفريج. الآن وقت طلباتكم يعني على وشك الانتهاء، فقبل لا أختم بالأغنية للفنان وليد الشامي، خلوني بس أتكلم في النهاية عن هذه الفئة من الأشخاص اللي مجرد ما تبرد مشاعرك يرجعون على طول. في ناس عندهم توقيت غريب جداً، أول ما تسافر تنشغل تتخطى أو حتى تغير صورتك الشخصية، فجأة يدش عليك يقول هلا اشتقت لك صراحة. يا سلام، يعني طول الأشهر اللي راحت كنت بخير؟ الحب اشتغل بس الحين؟ بعض الناس ما يعرفون جيمة الدفء إلا بعد البرد، وما يعرفون جيمة الحضور إلا بعد الغياب. لكن الحقيقة اللي تعور إن المشاعر مثل النار، إذا انطفت كثير صعب ترجع مثل أول. مبكر رجوع بعوض التأخير، ومبكل اشتكت لك تصلح اللي انكسر، ولا كلمة أحبك بترجع اللي مضى وهمالك لي. أحيانا أكسى شعور مو بأن أحد يودرك أو يتركك أو يسوي نفسه ما يشوفك، حالك حال القنفة في البيت. الأكسى أنه يرجع بعد ما تعلمت كيف أنك أنت تعيش بلياً.

كليك. لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 956 نزيلا من المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي، أصدر قرارا بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من دائرة التمكين الحكومي أبو ظبي، واطلع سموه على أبرز إنجازات ومستجدات مركز مواهب التابع للدائرة في منطقة العين وجهوده الرامية إلى تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في سوق العمل. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أكدت أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تجسد النهج الإنساني والحضاري الذي تنتهجه القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
4: ساعة؟
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام

0: dib.ae/gold.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
5: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
4: E&Money؟
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
6: ستايلك كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير. خلك معانا في كلك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك

مساء المساء وحلاوة المساء وجو المساء. يا الله ايش كثر مشتاقة لكم، مشتاقة لكل إذن تسمع هالإذاعة والكل مستمع يتواجد بحب وبمودة متبادلة. أكيد ايش كثر مشتاقة لكل كومنت جميل لطيف حلو، ففعلا مشتاقة لكم قد الدنيا وأكبر بعد. مساء الشوق اللي يجمعنا دائما على إذاعة الشوق والمحبة والمودة أكيد بيننا وبينكم على إمارات اف ام. وأكيد من خلال إذاعة إمارات اف ام ببرنامجها اللي دائما وأبدا يطلع عليكم الاثنين لين الخميس، برنامج كليك.

أول شيء أباكم كلكم تدشون على تيك توك على إمارات اف ام، أباكم وايدين وأباكم تقولوا لي إيش كثر مشتاقين للبرنامج وللإذاعة، وإيش كثر أنتوا اليوم راح تتحمسون من خلال كومنتاتكم لايكاتكم الشير، وأكيد من خلال الكومنتات الحلوة اللي راح أقراها على الهواء. خالد مساء الخير والنور، صبري مساء النور، عناوية تحياتي لك، مريم راشد أهلا وسهلا، شكرا نو نيم، شكرا

مستمعينا، في عالم تتسارع فيه خطى التكنولوجيا نقدر نتحكم بكل شيء حولنا بلمسة زر فقط. تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط كقائدة للتحول الرقمي، بل كقلعة حصينة بتحمي بياناتنا، مستقبلنا، وأكيد أكيد مستمعينا. خلونا نقول ونفكر مع بعض ونتساءل مع بعض بأن فعلا سألتوا عمركم حجم البيانات اللي تنقل عبر شبكاتنا كل ثانية، ملايين المعاملات المالية، بيانات حكومية، هل تساءلتوا يوم إنها آمنة؟ نعم، وبكل فخر في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة أمن سبراني تعد من بين أقوى في العالم والأكثر تطور على مستوى العالم بفضل هذه الاستراتيجيات طبعا الوطنية الذكية اللي تشرف عليها الجهات المختصة مثل مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات، وأيضا الدولة اللي تقف سد منيع أمام مئات الآلاف من الهجمات الرقمية بشكل يومي، محولة هذه التحديات لنجاحات وابتكارات تقنية. الإمارات ما تكتفي أبداً بأنها تصد هذه الهجمات، لكن خذت زمام المبادرة والابتكار من خلال إطلاق مشاريع عدة عززت فيها الدولة سيادتها الرقمية، وصارت من أكبر مصانع الإمارات السبراني مركز عالمي ريادي في تطوير تكنولوجيا الدفاعات المتقدمة، واللي تعتمد في ذلك على العلوم والذكاء الاصطناعي وتقنيات عديدة كشفت فيها تهديدات قبل حتى وقوعها. في دولة الله مستحيل، دولتي ودولتكم، دولة الإمارات العربية المتحدة، الفضاء السبراني مش ساحة فقط إن الواحد يخاطر فيها، لكن هي هوية وبنية خصبة مزدهرة للابتكار والنمو بفضل أكيد عقول أبناء هذه الدولة، وأيضا الرؤية لقيادتنا الحبيبة اللي طبعا ننام فيها مطمئنين على مستقبلنا الرقمي. فدمتم رقميا بأمان، ودامت إماراتنا الحصن المنيع دائما وأبداً.

0: أخذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية بإدارة الدكتور وليد سيد. نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
4: أنا ما أذكر في يوم من الأيام أني زعلت منكم، صح؟ ولا تتذكروا لي من الأيام أني زعلت؟ اوكي، ناوية تقول صح. شريف حياك الله. شو هو اللي صح بعدين قلتي لا؟ لا انتو جيم زعليني الصراحة. كاسبر حياك الله، عاش من شافك. بس لا زعلت، يعني مو معقولة ادش الهوى واقول لكم اني انا مشتاقة ومشتاقة لتفاعلكم وتواجدكم، وفي الاخير يعني السؤال اللي زعلتي لاني ما اشوف فيه صراحة. يعني مساء النور 2003، سالم الدرمكي حياك الله، صباح الخير، مساء الخير. يعني ما تشوف في تفاعل، نايمين شي راقدين، ما اعرف شو السالفه. زين ايش رايكم نصحصح ونروح لمسابقه؟ اللهم امين. يلا بتشوف بصحصح وياكم وانتو تصحصحون معايا ونروح لمسابقة. مسابقة جميلة وحلوة راح تستمر معانا لمدة يومين ان شاء الله. اليوم راح اسحب على اسمين. تبون اليوم اسمين ولا باتشر اسمين؟ شو حابين؟ شكرا. 1990 ان شاء الله دائما وابدا. اليوم تبون فايزين

اثنينة وباكر واحد. اليوم وباكر المسابقة، لكن عندي ثلاث أسماء يعني ثلاث فائزين، فاليوم بنسحب على طلبكم فائزين اثنين اسمين إن شاء الله، وباكر بنسحب على اسم واحد. جاهزين؟ على فكرة اللي يسمعونا في الإذاعة ترى أنا أسولف مع الناس الحلوة اللي منورتني من خلال التيك توك، فإذا حابين أنتوا بعد تنوروني حياكم الله على تيك توك إمارات FM.

أوكي، بما أنكم جاهزين خلوني أقول لكم معلومة ومن بعدها راح أطرح لكم السؤال. المعلومة تقول طبعاً كلنا سمعنا وشفنا إطلاق جزيرة ياس بوظبي، العمل الغنائي النابض بالحيوية قبل طبعاً ما يبدي علينا عيد الأضحى. طبعا هذه الأغنية أغنية ياس وما في أبد مثل ياس، جمعت نخبة من أبرز مواهب موسيقية إبداعية محبوبة في دول طبعا مجلس التعاون الخليجي. وفي العمل يمكن اللي شفتوه على الشاشات وفي مواقع التواصل الاجتماعي كان مركزين أكثر على معالم جزيرة ياس في أبوظبي، عالم فراري أبوظبي، ياس ووتر وولد أبوظبي، عالم ونر براذرز أبوظبي، وسي وورد أبوظبي، وكلايم أبوظبي. طبعا هذا العمل يعكس مشهد إبداعي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشاركة مواهب خليجية، من بينهم أكيد فاطمة، الفنانة فاطمة الحسني، الفنانة هيا القايدي، الفنانة أمل محمد، الفنان الكويتي فهد البناي، والفنانة غادة الزجالي، وطبعا الفنان خليل الرميثي، والفنانة شيماء سبت. طبعا العمل يعتبر رسائل فرح من الإمارات والاحتفاء بروح التلاقي اللي ينسجم مع أجواء عيد الأضحى وتجتمع فيه العائلات والأصدقاء للاحتفالات دائما. سؤالي يقول اذكر لي مدينة واحدة بس، احتاج منكم مدينة. لحظة اللي على تيك توك اصبروا، الاجابات ما راح تكون هنا على فكرة، راح تكون على الاس ام اس، على المسجات يعني. خليفة يا مرحبا وتحياتي لك. اوكي السؤال يقول اذكر لي مدينة ترفيهية واحدة في جزيرة ياس. محمد شاهين مس الورد، اذكر لي مدينة ترفيهية واحدة في جزيرة ياس. انا قلت تقريبا واحدة ثنتين ثلاث اربع وخمس. شو ياس؟ نيوتن. هلو. اذكر لي مدينة من مدن ياس وما تكون الإجابات على التيك توك، تكون الإجابات على الاس ام اس على 3 على 3 6 6 6. تكتب لي فيها اسمك الثلاثي رقم تليفونك وإجابتك، جزيرة واحدة، مدينة واحدة من مدن جزيرة ياس. اللي راح يفوز معايا أو اللي اسمه راح يطلع معايا راح يربح 6 تذاكر دخول لأي مدينة ترفيهية في ياس. 6 تذاكر دخول أي مدينة تبونها.

وياس وبد ما مثل ياس. المسابقة مستمرة، احنا بديناها وان شاء الله لنهاية الحلقة. محمد السعدي كم رقم الاسم اس؟ 3 6 6 6، هذا هو رقم الاسم اس. طبعا كل اللي عليكم في المسج تكتبون اسمكم الثلاثي ورقم التليفون والإجابة. تذكروا لي وحدة مدينة فقط نيوتن على الاسم أس، تذكروا لي مدينة واحدة من مدن ياس الترفيهية. أنا قلت اللي ما لحق سيرش بسيط مثل ما أنتم متعودين. يلا بما أننا بدينا البداية مع الأمن السبراني، خلوني طبعا نسولف في إيش رايك. واليوم أبي أسولف في إيش رايك لو واحد اليوم خذ تليفونك، فطبيعي هو يقدر يشوف كل شيء عنك، حساباتك، صورك، حساباتك البنكية، موقعك. تخيل هذا هذا لو أنت عطيته تليفونك، يعني بإرادتك باختيارك. لو أنت ما عطيته التليفون شو ممكن يصير؟ يلا أتري بس إجاباتكم على التيك توك. في حال أنت عطيت ربيعك أو عطيت ربيعتك أو منو ما كان تليفونك، فأنت باختيارك عطيته أنه يشوف صورك، حساباتك، شغلات، كل اللي يخص تليفونك. أوكي؟ لو أنت ما عطيته هل هو بيقدر يتشيك يشوف اللي موجود في تليفونك؟ نتكلم في الوقت الحالي، في ولا ما في ولا شو؟ عناوية منو قال؟ روت مس النور حياك الله. ها يقدر يشوف ولا ما يقدر يشوف؟ اي اتش لا. على فكرة يقدر يشوف بطريقة ما، يقدر يشوف. كيف وكيف يقدر ومتى يقدر وكيف أصلا يقدر يتجرأ ويشوف الأشياء؟

0: في عالم السرعة. كليك يوصلك لأجمل اللحظات وأقوى المواضيع. كليك.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فوراً. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائما في أكثر.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: في عالم السرعة. كليك.

0: لك.
1: لحظة قصري الصوت. أوكي، أنتوا راضيين؟ أنتوا هذا تفاعلكم؟ أنتوا هذا تواجدكم على تيك توك إمارات FM؟ أنتوا مستوعبين؟ أنتوا مصدقين هالشيء ولا لا؟ أنا مو مصدقة أن هذا اللي يعني اللي أبدا أنا يعني لا مو هذا التفاعل. فهذا نداء أكيد لكل اللي موجودين يسمعونا يتابعونا يشوفونا ويتواجدون معانا في حلقات برنامج كليك. أبيكم وايدين وأباكم كثار وأباكم تسولفون معانا وتتفاعلون معانا وتتواجدون معانا من خلال لايكاتكم ولا كومنتاتكم ولا شير للبث أو يعني سووا أي شيء يسعدني يبسطني ويبسط هذه الإذاعة. يلا خلوني بس أشوف إيش كذا راح يكون التفاعل. علي الصوت. بالسلامة. بالسلامة. يعني بالسلامة. اللي يسوق بالسلامة.

0: تحسون؟ تحسون سألتوا نفسكم يوم إنه لا أنا شخص عادي، يعني منو اللي بيفكر حتى لو مجرد تفكير إنه يهكرني مثلاً؟ اللهم آمين. رأت بس أكيد هالأسئلة مرت عليكم يعني ولا؟
1: كليك.
0: أوكي مريم أنا بخير الحمد لله. ما فهمت. أوكي عشق تقول أنا فريسة. إنزين ليش عشق؟ ليش ليش؟ هل تحسون فعلا أن الناس العادية ما حد يقرب صوبها، ما حد يهكرها، ما حد يفكر أن مثلا يعني أنا الصراحة ودايما ريلي ينبهني ليه ما صارت فيني، يعني نبهت وعقب صارت فيك ولا صارت فيك وعقب نبهت، لأنه يختلف الوضع الريم. ايش يقول؟ لا اسال نفسي. اوكي بالعكس هم المستهدفين الناس العاديه. بسم الله. لانها يعني عاديه، ولان الهكر ترى ما يفكر اذا انت كنت شخص عادي ولا شخص مو عادي، هو همه في النهايه انه يوصل لمعلومه مهمه، لحساب بنكي مهم، لرقم باسورد مهم، لشغل شغل، يعني الهدف ما يخص منو الانسان بالضبط.
1: كليك.
0: صدقوني وتأكدوا من هالشيء ان المحتال الالكتروني الرقمي نيوتن بياخذ منك بيزات او بياخذ عن طريق ناس يوصل لها من اكاونتك مثلا، يمكن انت تكون حذر لكن الناس الثانيه مثلا ساعات مع الانشغال او مش عدم التركيز تلاقيه يحس انك انت اللي مثلا تطلبه شغله معينه وتصير هذه اتش بي اي حياك الله. يقول نيوتن والله ما يلقى شيء، هم ما يدرون الناس اللي تكتب هاي الجمله فشيلها. شكرا عبد الله يعطيك العافيه. نرجع نقول ان المحتال الالكتروني فعلا ما يحتاج وما يهمه اذا انت مشهور، اذا انت عادي، اذا انت مو مشهور، اهم شيء مثل ما قلت لكم انه يوصل لمعلومه، يوصل لفلوس، يوصل لحساب معين، فهني الصيدة الصح تكون بالنسبة له. إذا لقى بعد أشياء سهالة أميرتهم حياتك الله. علشان تجي دائما وأبدا لا تستخدمون نفس الباسورد في كل التطبيقات اللي تستخدمونها، غيروا حطوا هذا باسورد وهذا وسيفوا عندكم مش غلط. حماية نفسنا تكون طبعا بالفعل روت فعلا. المحتال تطور بتطور التكنولوجيا إذا أنت سمحت له، إذا أنت ما سمحت له أكيد لا. تبشرين بجنة يا أميرتهم. دائما وأبدا كلمات المرور غيروها، روابط مش متأكدين منها لا تضغطونها، صور ومعلومات شخصية لا تشاركونها مع أي حد، شبكات واي فاي عامة ابتعدوا منها بشكل وايد كبير. دائما وابدا يعني اختاروا الاشياء الصحيحه اللي انا ذكرتها، ان دائما تغيرون الباسورد، دائما تنتبهون للروابط اللي توصلكم، لا تدقون على اي ما يقدر يهكر الا موافقتي. تمام صح نيوتن، بس احيانا يندش لك من باب انه باكاونت ربيعك او باكاونت اخوك، وهذه صارت وتصير، فلا تعطي اي صلاحيات بأن والله العظيم صح. هو الحماية الحلوة الجميلة اللي تم اختراعها الأوتو بي وايد وايد حلوة، وايد تحمي وايد أشياء، فدائما وأبدا صح. يمكن ليش اتش بي اي ما فهمت صح؟ أوكي بس شو هو يمكن؟ دائما وأبدا لا تشارك صور ومعلومات ومواقع، مواقع أبدا لا تشاركها مع أي حد. على فكرة المحتال في الأمن السبراني دائما يعني أو المحتال عفوا في التكنولوجيا

راجع دائما وابدا يسعى انه يحصل منك شيء، واذا ما حصل منك شيء حصل من طرف منك انت شيء. راتي يقول صح. على فكرة مستمعين، الأمن السبراني مش تخصص تقني بس، لا هو أكيد عادة لازم نحن نمارسها بشكل يومي في حساباتنا دائما وأبدا. في طبعا مثل كان يقول لا تعطي مفتاح بيتك لأي حد، لكن اليوم الأصعب من هذا أن مفتاح بيتك أساسا هو بضغطة زر. بيتك اليوم صار رقم سري، الرقم السري هذا إذا وصل لغيرك بدون حتى مفتاح انتهى، وعاد دور لك لما حد يشوف لك حل. يعني ممكن نقول أن في هندسة اجتماعي يسوي على أساسه وايدين اللي دائما وأبدا يقول لك والله أنا من الجهة الفلانية، أنا من الشغلة الفلانية. وإذا أنتوا تلاحظون حتى هاي الجهات قامت تطرش مسجات تحميك أنت من الاحتيال الإلكتروني، وتقول لك إن نحن كجهة ما نطلب هذه الأمور. فأنت لازم تكون واعي، خلاصهم عدم، يعني أنت المفروض تكون عندك هذه الثقافة. فاطمة زعابي حياتك الله، هذه الثقافة المفروض تكون موجودة في كل شخص سواء كان صغير أو كبير، سواء يعني كنت أم وكنتي أم أو كنت أب أو شو ما كنت، أخ ولا أخت ولا ربيع ولا شو ما كان. في النهاية مستمعي العزيز الأشياء هذه المفروض أنها تكون ثقافة حتى بالبيت. يوم أنت مثلا تعلم عيالك أنه مو أي حد يكلمك لا تكلمه، لا، أي حد يطلب منك أي شيء لو شو ما كان هذا الشيء المفروض ان انت اساسا ما تروح لهالشخص وما تتكلم معه وما تعطيه اي شيء. يعني علموا الصغار، الصغار بعد من الاشخاص المستهدفين. احمد الجابر حياك الله يا زميلنا واخونا، يقول للاسف الهكر اليوم اصبحت له عده اساليب الاحتيال. طبعا طبعا، وفي ناس احيانا من كثر ما هي يعني مضغوطة مثلا أو مش مركزة تضغط على أي شيء، تسوي على أي شيء، فننتبه. بس ننتبه، مشكلة مرات الغدر ما أحس، بس يعني في النهاية يعني وجهة رأيي يعني.

خذ بريك وخلك معانا في كليك. في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com

0: ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: خذ بريك وخلك معانا.

0: كليك وين ما تكون كليك بكل لحظة كليك نحن وياك.
1: مستمعينا بيتك هو الملاذ الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. تستمتعون أيضا بخصومات من 25% حتى 75% في جميع فروعهم أو أونلاين على 2XLHome.com.

انزين فاطمة السعابي، لأن نحن افتتحنا البرنامج بأغنية راشد الماجد، فبخليها للساعة الثانية إن شاء الله، وراح أسمعك الأغنية اللي طلبتيها، فاسمحينا نيوتن إن شاء الله بحط ميحة. زين الحين انا فاتحه فولدر عبد المجيد عبد الله، ومو بعارفه شو احط له من اغنيه، فعادي تساعدوني. يلا بتشوف اكثر اغنيه تكررت في اللايف بحطها، يعني مدلعتكم حتى لو ان تفاعلكم بسيط، تخيلوا تستاهلون يا طيب القلب، حكي واجد. زين بين هاي الاغنيتين يا طيب القلب وحكي واجد، شو بتختارون؟

روت حكي واجد. اوكي يا طيب القلب وينك؟ مزيونة البحرين يا طيب القلب. A3 يا طيب القلب حاليا قاعدين نسويها. روت AH حكي واجد بس كلهم يا طيب القلب. انتي روحت قلتي فاطمة السعافي. يلا استمتعوا بالغنية واكيد راح ارجع اتواصل معاكم.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دخلت قافلة مساعدات جديدة محملة بكسوة العيد إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، وضمت القافلة الإنسانية 40 شاحنة بوزن إجمالي بلغ 540 طنا من كسوة العيد المخصصة لأطفال قطاع غزة. قتلت غارات إسرائيلية 19 شخصا في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة وفق تعبيره. وأضاف ترامب في كلمة ألقاها على المشرعين في فعالية بالبيت الأبيض أن قادة إيران يتوقون إلى إبرام اتفاق. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين قبيل توقيع اتفاقيات تعاون وعقد محادثات ثنائية أكد خلالها متانة العلاقات بين بلديهما. وقال شي لبوتين إن البلدين استطاعا باستمرار تعميق ثقتهما السياسية المتبادلة وتنسيقهما الاستراتيجي. من جانبه أشار بوتين إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. النبأ الأخير، تعرضت المناطق الصناعية المحيطة بمدينة نيفي نوميسك في جنوب روسيا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وفي أوكرانيا قال مسؤولون إن هجمات روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 19 في هجمات روسية على مدينة دينيبرو في جنوب شرق أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة؟
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه IVF.com.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: رجعت معاكم من خلال برنامج كليك في ساعتنا الثانية. نيوتن شكرا شكرا شكرا جزيلا لك وكل اللي موجودين أكيد بس ما شاء الله يعني نيوتن اليوم يعني خربط كل البث خربطة حلوة يعني حلوة في خربطة مو حلوة وفي خربطة حلوة يعني في شي شغلة حلوة فشكرا يعطيك العافية. مزونة البحرين مساء النور حياك الله أمي يقول نيوتن عن الجميع كلكم أكيد هذه يعني بالذات هذه النقطة ما فيها شك حب الوطن ما في أبدا أي شك. خلوني أذكركم بمسابقة ياس زو أنا ما في شكرا خلوني أذكركم بمسابقة ياس والسؤال اللي عليه ست تذاكر أن تختارون العفو شكرا مزيون شكرا نيوتن اللي عليه 6 تذاكر لكل فايز راح أعلن اسمه في نهاية البرنامج بياخذ 6 تذاكر وبيختار المدينة الترفيهية اللي موجودة في ياس على كيفة يبي عالم فراري يبى سي وورد يبى ياس ويتر وولد يبى ونر براذرز يبى كلايم بوظبي اللي يبى يقدر يروح المرة واحدة. السؤال يقول الله يحلي أيامك العناوية. السؤال يقول أوكي شكرا منا للجميع نيابة عن نيوتن العفو. السؤال يقول اذكر لي مدينة من مدن ياس الترفيهية وطرش على 3 رسيتات على 3 رسيتات اسمك 3 رقم تليفونك وإجابتك الصحيحة تعطيني بس مدينة واحدة من مدن ياس الترفيهية على 3666 اتصالات أو دو وياس وبد ما مثل ياس

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: أم أنت أم يعني للحين ما علقت براسك؟ للحين تبي تقنعني مثلا؟ سعد لي مساك. يلا خلونا نروح لأغرب شيء وتشوفوا شو الغريب. في ناس سبحان الله تروح للشهرة، وفي ناس تيها لي عندها بدون أي ترتيب. فخلونا نشوف هذا الريال الأسترالي صار معه. يقول لك بعض الأشخاص كان يمشي على إحدى الشواطئ، ممكن يجذب المنظر الطبيعي الخلاب لعالم خيالي رائع يخليه ما ينتبه لأي شيء يدور حوله. ممكن. وهذا كان حال الرجل الأسترالي اللي انتشرت صورته في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يقول لك رجل أسترالي كان يمشي على إحدى الشواطئ مستمتع بمناظر طبيعية خلابة بهدوء، فجأة يتفاجئون اللي حوله بأنه يمشي ويقتحم عرض أزياء عن طريق الخطأ خلال أسبوع الموضة في أستراليا. هالريال لقى نفسه يتمشى بين عارضي أزياء رجال دون أنه يكون مدرك أو واعي للي قاعد يصير. وثقت هذه اللحظة بالصور، مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي لقت إعجاب وتفاعل العديد من الأشخاص. وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الرجل الأسترالي بالأسطورة. ليش؟ وسموه بعد الرمز، لأن يعني في ناس شافت أنه فعل أسطوري اللي هو يسويه، وفي ناس حست أنه رمز أحيا أو كمل نجاح هذا العرض. انزين، بينما هذا الشخص أو الرجل الأسترالي أساسا ما كان يعني في باله أبدا أنه يكون حضوره غير مقصود وغير مرتب له، وهذا بالفعل اللي صار. لكنه بين ليلة وصبحها صار هذا الرجل مشهور بدون حتى ما يخطط لهالشيء. ففعلا هي تصيب عند البعض وتخيب عند البعض. الشامخ أهلا وسهلا. أمي يقول من شهر صدفة واحدة جمعته، وشوفوا وشلون فعلا الصدف. أخذ فاصل، من بعد الفاصل راح نسمع الاختيار الموجودين معانا اللي اختاروا ميحد حمد. فأنا ما بحدد أغنية واحدة، راح أسوي تشير مكس حلو إن شاء الله من أغنيات مختارة من ملف الفنان ميحد حمد. فخلكم تابعين ومستمرين.
0: في عالم السرعة كليك يوصلك لأجمل اللحظات وأقوى المواضيع. كليك.
2: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامون مول أبوظبي المفضل.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

تخيلوا لو كانت حياتنا عبارة عن لوحة بس بلون واحد. خلينا نختار مثلا رمادي أو حتى بيضة بدون ملامح. هل تتوقعون هذه اللوحة بتكون باهتة أو بتكون مملة؟ الحقيقة يا مستمعنا ومستمعتنا الفاضلة إن الألوان مش مجرد أشياء نشوفها بعيوننا. الألوان هي نبض نشعر به في قلوبنا، وعلى فكرة هي لغة صامتة تترجم كل ما يعجز البوح به. متفقين ان كل لون في هذه الدنيا يقول قصة عنه. يعني اللون الاخضر في الطبيعة دائما لما نشوفه نحس انه يزرع فينا الامل، ويذكرنا دائما بان بعد كل جفاف ربيع قادم. وعندك مثلا اللون الازرق، لما نشوف السماء ونشوف البحر نحس ان هذيل الاماكن ملاذ امن لقلوبنا، واللي نبحث فيها عن هدوء وعن سلام داخلي. والالوان الدافيه دائما تحكي لنا حكايات مختلفه. يعني عندك اللون الاصفر اللي يمنحنا اشراقه شمس وبدايه يوم وتفاؤل لبدايات الحياه. بس عندك بعد اللون الأحمر اللي ينبض بالحياة ودفء المشاعر الإنسانية. لكن شو عن اللحظات اللي ممكن إنها تبهت فيها ألوان أيامنا، لما تقتحم علينا بحياتنا ظروف صعبة وتتركنا أمامها ما نعرف نفرح فيها ونستانس فيها؟ في هالأوقات بالذات لازم نتذكر أننا نحن لما نمسك فرشات الأمل نعيد نلون أيامنا. فلا تخلون دائما أيامكم رمادية، تطفي نور داخل فيكم. اتأكدوا أن كل يوم جديد هو صفحة بيضة، صفحة لك وانت تلونها، تملك حرية اختيار ألوانها، أنت وبس اللي تلون هذه اللوحة. من القلب أبي أقول لكم امسحوا قسوة الأيام، تسامحوا بقلوبكم، حطوا أشياء وضيفوا أشياء لحياتكم من حولكم. لون مبهج، اللون اللي تحبه حطه، الحياة اللي أنت تحبها حطها. ترى في النهاية الحياة بألوانها اللي ذكرتها واللي ما ذكرتها هي رحلة قصيرة، فخلونا نخلي هذه الرحلة القصيرة اللون الحلو، اللوحة الفنية مليئة بكل الألوان، بكل الأشياء، بكل الحب، بكل السلام وبكل الجمال.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
1: حياكم الله مستمعينا عبر أثير إمارات FM وعبر برنامج كليك. قبل لا أطلع من البرنامج وروح الفاصل، خلوني أذكركم بسؤال مسابقة ياس، مدينة ياس. السؤال يقول اذكر أربعة. ليش بدور؟ اذكر وحدة من المدن اللي موجودة، المدن الترفيهية اللي موجودة في ياس. عندكم كذا مدينة، اختار المدينة اللي انت حابنها واكتبها في مسج على 3 رسائل، اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وبانتظار اعلان اسمين، بسم الله، اسمين فايزين راح يحصل كل واحد فيهم على 6 تذاكر، يختار المدينة الترفيهية اللي حابنها ويروحها لمرة واحدة. بعد الفاصل راح ارجع واتواصل معاكم من خلال برنامج كليك على أثير إمارات FM.

0: Sorry, come on.
1: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون.

بعطيكم في فقرة خليك جاهز على أثير إمارات فم في برنامج كليك حيلة ذكية غريبة شوي تشتت التفكير وتخليك تنام خلال دقائق. شوفوا شو هالحيلة. يقولك لما يتحول وقت النوم لمساحة نشطة من التفكير من القلق، لازم يكون هذه المساحة بهذا الوقت تكون راحة هدوء. لكن الأمر عند الناس بعضهم يكون مثل التحدي، أبا نام بس يالس أفكر، يالس متوتر قلق. وفي ناس ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظهم أن يحطون رأسهم يرقدون. زين، يقول لك هناك في تقنية ذهنية، نيوتن يقول انقذيني، يلا اسمعنا. يقول لك في تقنية ذهنية بسيطة تعرف باسم التشويش المعرفي، وتستخدم هذه الوسيلة في أنها تساعد دماغنا في أنها تهدأ عبر تشتيت التفكير طبعا المنظم وإبعاده عن مسار القلق المتكرر. هالفكرة تقوم على تقديم مهمة ذهنية خفيفة وغير مرتبطة بأي سياق ضاغط، إذ ينشغل العقل بمحتوى عشوائي ما يقوده إلى بناء قصة أو استنتاج أو حل. عرب تقولون ما فهمنا شيء، سمعوا هذه. كيف نمارس هذه التقنية؟ بسيطة وسهلة. هذه الطريقة لازم أول شيء تختار كلمة محايدة نسبيا، يعني كلمة ما يالس تفكر فيها ولا كلمة تقلقك وتوترك. تختار كلمة ولا هذه الكلمة تكون موجودة في الضغوط يومية، أو مثلا شكرا شكرا والله شكرا يوم انه ما فهمتوا شيء. اسمعوا، اول شيء من توصلون لحجركم تبون ترقدون، خلاص خلصتوا كل شيء، كلمة مو موجودة في قاموسك، يعني كلمة مش موجودة في قاموسك، يعني ما راح تخترع كلمة انت. مثلا كلمة لما تكون مضغوط ما تستخدمها، لما تكون قلق ما تستخدمها، يعني كلمة مش مرتبطة بمشاعر معينة. انزين، بعد ما تختار هذه الكلمة لازم من 5 لـ 22 لـ 12 حرف هذه الكلمة. هالكلمة لازم تكون من 5 حروف، بين 5 حروف لـ 12 حرف. بعد ما تختار هذه الكلمة انت ابدأ حلل حرف حرف. ركزوا، اخترنا كلمة، الكلمة من 5 لـ الكلمة اللي انت تباها خالد بن سعيد، مو شرط في كلمة معينة، في كلمة انت تختارها، بس هذه الكلمة مثلا يوم تكون مضغوط ما تقولها، يوم تكون قلق ما تقولها، كلمة تكون مكون من 5 حروف او 12 حرف، لك حرية اختيار هذه الكلمة. من بعد ما تختارها تبدأ تحلل حرف حرف، اوكي، حرف حرف. اذا كانت الكلمة مثلا وقت، كيف؟ يعني مثلا تقول حرف الواء، تتخيل مثلا وادي، تتخيل مثلا ورد، تتخيل مثلا ورشة، مو بأنك تحللها يعني تفصل الحروف عن بعض، لا، يعني مثلا سعيد، خلنا نقول سين، ساعة، سيارة، كذي بهالطريقة. انزين، بعدين يقول لك لما تحللها هذه العملية بحسب مختصين في طب النوم، يقول لك تربط بين الكلمات وبين تسلسلك المنطقي بينها. خلصت من وضعية التفكير التحليلي، بعدها تكون الكلمة مرتبطة بالنوم. يعني لما تقولها بعدين، لما تقول مثلا شو الكلمة اللي لما تكونون مضغوطين تقولونها، شو، أو الكلمة اللي تكونون قلقين تقولونها، فلما تكون مضغوط تقول على طول الكلمة، لما تكون قلق أو متوتر تقول هذه الكلمة، فلما تروح وقت الرقاد تقول هالكلمة، تلاقي نفسك شو، تصبحون على خير. والله ما حد يعطيكم مفاتيح مثلي وأفكار مثلي، ما حد، يعني مش مثلي أنا، يعني المواضيع اللي أجيبها، لأن في النهاية هذه لمختصين أكيد. شفت عمر يقول لما انضغط اقول 60 كلمة بالثانية، تخيل لو انك اول ما تترقد تقول هذه الكلمة، بتلاقي نفسك على طول تعبت من التحليل ورقدت. حلوين ارقاد العافية.

نيوتن توك تقول انقذينا الحين تقول الرقاد سهل. يلا أنا وصلت معكم لختام حلقة اليوم، كل الشكر لكم لتواصلكم وتواجدكم معي من خلال التيك توك على إمارات اف ام، وأيضا من خلال الاستماع لإذاعة إمارات اف ام. كل الدقائق أكيد، كل الساعات، كل الإذاعة إذاعة إمارات اف ام أكيد تتمنى لكم كل خير. لكم أجمل تحية مني، إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد. مع السلامة، والقاكم على خير.

مستمعينا طبعا أنا نسيت أني أنا أقول أسماء الفائزين في مسابقة مدينة ياس، بعلن على السريع أسماء الفائزين. سعيد المنصوري، ألف مبروك لك 6 تذاكر مقدمة من جزيرة ياس. أسماء السويدي بعد، ألف مبروك لك 6 تذاكر مقدمة من مدينة ياس. شكرا لكم، يعطيكم العافية.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيس لدائرة القضاء أبوظبي، القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة. أعلن مركز أبوظبي للأغذية، المركز المتكامل لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة أكسيون لتطوير بنية تحتية متقدمة لسلاسل التبريد في إمارة أبوظبي. وتبدأ الشركة بتطوير منشأة مخصصة لسلسلة التبريد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبوظبي المفضل.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال ثبتها إمارات FM.

خير الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة مع خير الإحسان.

عرض استرداد نصف المبلغ. في هذا العيد احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء.

0: والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فوراً. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: حبيت هالأغنية؟ انزين ابتسم وخلك على هالمود واسمع الأغنية الجاية.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامول مول أبوظبي المفضل.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عندنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخ

0: خلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر، قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إيهاند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: يا لعيب
4: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
3: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
4: بعدك تمر على هالريال؟
3: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
4: ما شاء الله فتح لك امور، تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
5: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين أفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
6: قرية أن تضع نفسك
5: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
7: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
7: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
8: هذا شو قاعد يقول؟
9: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
8: يلا قوم.
7: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا،
5: انتم
7: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
5: انتم
7: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
7: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
3: والسماح للكفرة بالتجوال
7: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبيل كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
10: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&. ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 10 مساءً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا

قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

ترى لي مرات جلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتهي

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: fucking come up.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نغمها عالي ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات اف ام.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: الزعلان.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمؤسسات.

0: مقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة، يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين

0: لأن الشهداء استشهدوا.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

بطاقة فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.
1: تسلم عيونك يا حبيبي، تسلم خذ ما تبي. ما بين الأحباب معروف، أنا لسانك لا حجز تتكلم، وأنا عيونك لا قصر منك الشوق، أنا عيونك لا قصر منك الشوق.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.
5: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

ظبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.